وطن الغالي ليس حقيبة، وأنا باق لست مسافر. مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

0: كبرات سمعتنا ازي كامره بالراديو كيف از محللف دمت سني دلت فتي ارتران ام مينيسوتا يو كابز قصلنا دما لو مستدالو ناي سومن زحصر زيناتات نقرب لكم
1: جوجل هجدف قبل على حزب ارتراز في تصمو زولو مغها سبع مسلات نمحبا زكايرو فتنا فشل و جوجل هجدف سلطان فولي الاخ كوميشن سبع مسلات ودب حبرات هاغرات اب ارترا نخينا وحك كايدوس ان حقوس قواسات حاصوتات اي تعوتن فولي الاخ سبع مسلات ودب حبرات هاغرات نتا اب ارترا بتعزاز ولك املاق اسياس نعمتات زفت ام زلو مغها سبع مسلات ان مكتال ان محبارن اب كل تشحن عصر تقلتن ازو مايو يغن برجو جل هجدف نتقابل على حزب ارترا بقد على الزكايدوت انتتن عنواتن عبارة ما مخنيتان كحدتن بمغرب انج ابوت ابتاباتن ترعناتن فولي لأخصب او مسلات بوليتيكاوي دفي اتزلون حق ان الزقرلون بمبال قبناتو اي امنن بتو صغي جوجل لهجدف فولي لأخصب او مسلات اب ايرترا نخي اتون استمال احبريتان نخي ركبن بمخلقال قامت تحبار حانجيرو تاني حيو جوجل له هدف نتفتاتن هلاون فولي الاخ كومشن سب امسلات اب ايرترا كبقع بغط على غوسغوسات ككايدو كان تصنحا اب ايرترا مغها سب امسلات كابزنو برو بي اسمبر زخونه لوط اسلا زير اي طلب جوجل له هدف تقبل نت كراكب اي كالن كم زفلات قلب جزيه زي بلو جدود هاجرا واقول جلوتن شغلت البو نتن سدت من اسيات مثل حسب كابنات النت مقلات ان امنت هيمانوت مخلقال بزي كسن فردن عامتات زيغاتات محيارن مسوارن نت ا بوليتيكاوي من اسقاس مرج ان زي مهلاو حيدت كابتوم اب ايرترالز فيت امو مغاسب او مسلاتن بدلاتن يوم جوجل لهجدف قبل على حزب ارتراز في تصمو قبناتو زرد او كان تخنا اكي تكبراتو علم نخي تفلطون سلطانو سلزقد سونيو بقص عليز على بطن كاب حقي زهد من زلو قبنات جوجل لهجدف قبل على حزب ارترال على تي سبع مسلات حبرات هاجرات زفلطون زقلطون عبر استمخانو قبراوي سوقم تمحبر سب علم جن بمتن ادر عن سقين حزب ارترا ازيو حديو جوجل لهجدف حزب ارترا ابقط اباون بوليتيكاون بدلاتو نخي تاكور يتعر جوجل له هدف نتقبل على حزب ارتراز في تصمو زولو محبرك وطباوي بوليتيكاون سب او انقبنات اب حبرت سبنا اتوكرو خيرا كبن انفتون مسحاتن كل عقوس قاسي كايد مهلاو تقليتو حدا كابتي جوجل له هدف اب زقوان زز تقاملو زولو حصور بروباغاندا وزمتا قبل على حزب ارتراز في تصمو زولو ملكاو محدران مقهاس سب او مثل ترسعو حزبنا اب حلو في تاريخ كم زنبرن كم زحاسبن مقبار كوينو تقبارات التقوجل نتي قبل على حزب ارتراز انت ابارقو مقزاتا وسرع زنت ابارق مخانيو زنقر حزب ارترا نتا اب اوان مقزات ايتوبيا قبل على استفدت اما زسكح كحق بنات صعبيرن بسل وزير صعقان تغنا ابز اوان زي نزي بجل له قدف زقات موزل ارمينا وتكبرات جن كاب امرؤ كحكو اي كي ال نيو جوجل له قدف اب معلت عسرا سنن كالا اقات امن امو المقزات ايتوبيا استفدت اما جاملاو قتلتن قفعتاتن اما اكنات زينا كم زق الحن اب قرناتات كم زرقحن بمقبار حزبنا نقد نيتكي حاسبن اب تماليت اطو كم زبلن ايقوبر لو از تنقلن ياميلا دما حزبنا اب هلو وشت اوت اقاماتون مفتحيتاتن كير هبن بجوجل له قدف زوردو بدلاتن زوهابو عبارة ممخنيتان كم نبورنك ونعن كقبلو زقسقسيو جوجل له هدف ابز حلفه اصطاد 3 عامات حنصاب الاولونات نتدفيرنا قال اوان كا دوبنا نابز قدنا يبلون كينيو دب نحسب زبلون حد حدوم زقراج او حاسوتات بممهاز حزب ارتراس روح هيوتو كيمر رح زراقي بوليس قتل اني حنا لون بانس ارتي اب حمله كل تشحن 10 شومنتن اي كسرنا نبرتنا مليسناينا ابي مرحنا حزب ارتران حزب ايتوبيان كل التهزبي لو زحسب سب ان التحق زي فلت اي بمبال نايك حدات مدرس درجو حول املاق اسياس تقمت الو بايتوبيا تبدلنا مبالو علام او حزب ارترا اب هلوك قدام نتاتو كي تقرن وشت اوي حمام وكيف وسن اب حلف على تاوي تاريخ كسك قرقرن ابس الانسق اتن كنبر مقسقاسيو حزب ارترا نتقد مناصنت بمقزات ايتوبيا استفدت اما قبناتن بدلاتن كم اوين قطباو زمتان عنواتن بحقا واقبابن تكالاو اسرارحن كتحازن امنت حساب كقبرولون امنتيو حزباو سلطان زيبلو مرحتلي ككم قحت اوم كساور وزيكون ادما زحلفة معراف تعاطيو امونغو كلتيو قرباب تهاجرات اب كلتا او متحقازتو كرة محزنتاوي ديبلوماساو ركبات مدل دالن اسزبلت اقباب مخانو كفلت اقباء أبي أحمد نقول له قدفن حوحة فاسن عنج أيتن كبل قليت وام ቀዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አሊ ተማሊ ሸውዓተ ሓምለ 2016 አብስተኻይደ ዓመታዊ መዕፀዊ ኣኼባ ባይተወከልቲ ህዝቢ ተረኺቡ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካውን ፀጥታውን ጉዳያት ሃገሩ ሰፊሕ መብርሂ ዝሃበ ኮይኑ ሕወሓትን ጉጅለ ህግደፍን ፋስን ዕንጨይትን ብምዃን ተልእኾ ካልኦት ንምትግባር ይደኽሙ ምህላዎም ገሊጹ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ገለጸ ንእዋናዊ ኩነታት ትግራይን ዞባዊ ወጥርታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ መብርሂ ኮይኑ ብግብፅን ጉጅለ ህግደፍን ዝዝወር ዘሎ ውድብ ሕወሓት ቀልብን ተገዚኡ ኢትዮጵያ ንምዝርራብን ሰላም ንምፍጣርን ፃዕሪ ከም እትገብር ዝጠቐሰ ኮይኑ ይኹን እምበር ክልቲኦም ሓይልታት ህግደፍን ሕወሓትን ዕላማ ካልኦት ሓይልታት ንምትግባር ይሰርሑ ምህላዎም እዩ እዝኸስስ። ጉጅለ ህግደፍ ከም ላዓት ዕንጨይቲ ሕወሓት ከዓ ከም ፋስ መኩዓት ብምዃን ሰላምን ርግኣትን ኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዕላማ ፋስ ዝሕዝ ኣካል ንምዕዋት ይፅዕሩ ምህላዎም ዝገለጸ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝለኣኽዎም ስለንፈልጦም ምስ ፋስን ዕንጨይትን ምውቅያቕ ጥቕሚ የብሉ እንድሕር ምባሉ ካብ ሰላም ወፃእ ዘሎ ኩነታት ንመንጎኛታት ከም ዘይጠቅም እዩ ዝገልጽ። ሓይልታት ትግራይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ዝርከብዎም መንእስያት ብግዴታ ብምግፋፍ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት የሰጋግርዎምን ከም ባሮት ይሸጥዎምን ኣለው ክብል ዝኸሰሰ ኣብይ ኣሕመድ መራሕቲ ሕወሓት ብወገኖም እቲ ምንቅስቃስ ብሰናይ ፍቓድ ዝግበር ዘሎ ስግኣት ብሄራዊ ህልውና ዘንቀሎ ስልጠና እዩ ክብሉ ዝጣበቑ እኳ እንትኾኑ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ምሻት ዜጋታት ምዃኑን ንትግራዋይ ካብታ ሕወሓት የሓልየላየ ዝብሎ ትግራይ ንላዕሊ ኣዲስ ኣበባ ጎንደርን ሃዋሳን ዝያዳ ሰላም ከም ዝህባዩ ዘብርህ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቃላቱ ንጉጅለ ህግደፍ ሕወሓትን ሱዳንን በተሪር ቃላት ዝነቐፈ ኮይኑ ይትረፍዶ ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካልእ እውን እንተተወሰኸ ኣብ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣብ ስግኣት ከም ዘየለዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ምትኩታኽ ንምኽልካል ዘኽእል ዓቕሚ ሃንፅ ምህላው ዝጠቐሰ ኣብይ ኣሕመድ ሰለስቲኦም ሓይልታት ህግደፍ ሕወሓትን ሱዳንን ንኢትዮጵያ ካብ መረባሽ ወፃኢ ዘዕወት ዕላማ ከም ዘይብሎም ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ከም ዘይትፈርስ እኳ ደኣን ዝወደቑ ከተልዕል ከም ዝኾነት እዩ ዘረድእ። ንጉዳይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ቃሉ ዝሃበ ቀዳይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እቲ ስምምዕ ሰዓርን ተሰዓርን ብማዕረዝ ዛተየሉ መድረኽ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓይልታት ትግራይ ግን መዓልታዊ ምትኩታኽ ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብ ሕወሓት ክመፃ ዝኽእል ስግኣት ከምዘየለ እኳ እንተገለጸ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ከየውድቆ ስግኣቶም ክገልፁ ምፅንሖም ኣይርስዓን። ኣብ መወዳእታ ሰልፊ ብልፅግና ኣብቲ ሓደ ሰነ 2016 ዝተኻየደ ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ 501 ወናብር ን438 ወናብር ብምስዓሩ ሓድሽ መንግስቲ ከም ዝመስረተ ዝተገልጸ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ውፅኢት ቀዳይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ንኻልኣይ እብረ ዘመነ ስልጣኑ ቃለ ማሕላ ክፍፅም ትፅቢት ይግበር። ጉጅለ ህግደፍ ብወገኑ ንቓላት ቀዳይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ስዒቡ ብመንገዲ ኣፈኝኡ የማነ ቻርል ቢሉ ናይ ግብረ መልሲ ቓላት ዝወርወረ ኮይኑ ምፍርራሕ ምትላል ናይ ሓሶት ወረን ምድንጋርን ቀንዲ መሳርሒታት ስርዓት ብልፅግና ምዃኖም ድሕሪ ምግላጹ እቲ ስርዓት በዕሉ ንዝፈጠሮም ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምሽፋንን ልኡላውነት ጎረባብቲ ሃገራት ንምግሃስን ዝጥቀመሉ ብልሓት ምዃኑ እዩ ዝኸስስ። ኣፈኛ ጉጅለ ህግደፍ የማነ ቻርል ኣብ ቃላቱ ህግደፍ ንልዑላውነት ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህበሉ ወይ እውን ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝርበሸሉ ኩነታት ከምዘየለ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ናይ ፖቶምኪን ፓርቲ ስትራቴጂ ኣብ መወዳእታ ብባዶነት ከም ዘብቅዕ እዩ ዝገልጽ። ጉጅለ ህግደፍ ናይ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ረኺቡ። ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ጂኢኤፍ ኤርትራ ኣንጻር ብከላ መሬት ዕቑባ ህይወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየርን ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ንምድጋፍ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘዝደቐ ዝገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ንኤርትራ ናብ ግብ ዝበለ ፅላም ቁልቁለት ዝመርሐ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ሃብቲ ሃገር ንኩናትን ወተሃድራዊ መዓላን ዘውዕል ጉጅለ ብምዃኑ ዓለምለኻውያን ትካላት ብስም ኤርትራ ዝገብረኦ ገንዘባዊ ድጋፍ ስግኣት እቲ ጉጅለ ኣብ ምሕያል ኣሉታዊ ተራ ይፃወት ምህላው እዩ ዘእመ። ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት እዝዘላቐ ተሓሕዛ መሬት ንምርግጋፅን ንህይወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ዝዓለመ ሓድሽ ተበግሶ ብምትሕባር ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ህግደፍ ከምኡ እውን ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ዝፍፀም ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ልክዕ ከም ዝሓለፈ ዓመታት ነዚ ሕጂ ዝቕበሎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ እውን እንተኾነ ቀጻሊ ባርነት ንምርግጋፅ ከም ሰናይ ዕድል ተጠቒሙ ዜጋታት ኣብ ምብስባስን መንእስያት ኣብ ምንክልባትን ክጥቀመሉ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። زي نحموشت عامتات سيت انح بروجكت مس مرقاق مريت لوطي كنطات اير مقدال في الريام نت حمدن وحدي وحسنات مقبن زت اساسورو بدهوتات نمفتح زعلمه كم زخون استقلت اخوينو استبقوسو زي سناهي وتاوي اكبابي بمحداس مس لوط اير زسانه حرشا بمسفحن سرعات محدرا بمحيالن كل زت اقل الاقباب زختلن عقمي حرستوت نمحيال علاماز جبرن مخانو كاز نغرن تخونا نوجل لهغدف جن كاب قلب سراويتن سنقي معدقت ايايتن مخان حليفو ابهز بن هاجرن ايرترا زهلوا ابركتو تحت زيرو مخانيو زنقر بمسارات التحبريتا اتنقو جل هقدف زوها بدقافات ابايتا شدش تنتبي كلتم ايتن تيس عن اربعة هكتار زرقا مريت كحوي اب عصر تحدا نتبي شومون تم ايتن حمصان حدا هكتار حرشا موغواسا مريت اقرابن كا زحش اتحازا مريت كتقبر مخانو استقل تخوينو بدرجة حبرت سب حمصام ايتاو يدق عن استيل زركبوهم لعل عسران حموش تنشح زيقاتات كابز بروجوك تربحت كخانو مخانو مزدق اسكوان تخونا نت اقول بدزل مدقو جل هقدف جن حجون نز تباهيلو زولو جنزبا ودقفات تقابلو قلبت سيغاتات بممزماز كتفافو أمو خانو مننات اتقو جلة زعمتو حكيو قوامي وكيل بروجكت لمعات حبلات هاقرات اب ايرترا بالامين بيعي نتو سانة بمرقاف ابزها بوريتو ازتاو قصوزين تفترا وهاب تقترات ايرترا قزي وزحلوات ابو استراتيجيكا وفر مخانو زغلات اخوينو سنهي وتاوى اكباب بمحداسن وحسنات مقبي بمرقات ان نوح اوان زغط الاكباب او وحسناتن كل زت اقال اللمعات انكارغا قز كحقز كم زخوان امناتو كان تقلت اتعب هزب ايرترا زر الو تنك اطبا ورقات زشاقلو قجل لهاقرافقن هاقرا مهناس قوع ليل كام امان عشنات مخانيون بوزحات زي سمامعو مينيستر مريت ماين اكوابن هقدف زخونة اتو تسفاي قبر سلاسة بمتحبار من قستهندي ابستر علوة سالساي وعلا دمتي علم لخاوي الدوب ابز اسمعو قل ايرتراوين علم وقاز لقاتن بكلان اتبركتو ازي وحدو كان تخونة بسنك لو تأير جن حانت كابتن زيادة استهاسيا هقرات مخانا اردي امن بارو زكار كوينو يغنم بر اتبسم ايرتران اب قجل لهقدف زبات احبر كتزب لمت انقنزب ابي وعلم هلاون اب ايرتراز فوترو التو تزعنونا ملكيتوت ابز قمت قال ايتراين بركت زبلا علم لخاوي انتقالاتن قلقل هاقراتن سدت زيكاتات ايرتران مقتان قطباوي رقات تهاقر نمر رقات انقو جله قدف قنزبا ودقفاتا مقبار بسفيح كنق اساسا مسنحن زفلات كوينو يغون بر اتقو جله نابلمعاتن قطباوي رقاتن زوفر قو جله بزي مخانو اتزهب او دقفات ابجوبا استوصون سب قزي كمزا ابتيو زفلات هومان رايتس ووتش ابتقراي قبنات كيناتي فز امهلاو كاسيسو علم لخاوي تقال تتابع سبع مصلات زغنة هومان رايتس ووتش ابتقراي نزلو كنتاتا ملكيتو تمالي ابزهابو تارير مقلتي وود بحو حدزف امزلو نايقفان قدود عسكرنان مدبات ناي كينات قبن مخانو بمدقاس نتزكايت زلو ناي قبنات وفري بهتوز ادو كبل حاتيتو بزعباتي زفز امزلو ناي قفان قدر عسكرنان مدباتا ملكيتو ازماد ناي استتحزو ساباتن زملوط من اسياتن ناي عيني مسخاخرن زخونو عصر شمون تسابات كمز الزرار بس دقس اتتكال قدمور حميا زياكابز نبرق زياتات حيزوم سبسلطان اتكلل بمنقدي هزبا واخيباتات دبدابتاتن ناي تلفونز او عيتاتنا بيلوم تقادلتين زنوبرو عبالات تحلتات تقراي اندقنا كمز مزقوي قبرو من بارو مدحر مقلاطو ابزحج ساعات زفز امزلو ناي قفان قدر عسكرنان مدبات فز تقبال نزي بلو نايكينات قبن مخانيو ازغاسس كامود اتاور حميازيات حيزو اتزفت امزلو نايقفان قدد عسكرنان مدبات ابقودناتات عداقاتاتن واركيز وكعات اللوم كبابيتاتن نبزر كوبو من اسياتان اتقاطيرو جاملاوي نايقفا وفري رأمه اللو استغسا مقلت اي هومان رايتس ووتش تحتوت سبسلت ان نايتو ودب تقاللتي نايزنورو من اسياتن زرزراس مات كمزلو ومن كقفافو زخلو حدست من اسياتن من اللايون ان ناي كبابيو حبرتي ويت اوك امتي لمعات قجل أبز قبر اللوم سبات كم زرقا قدس أيو أتعلم لخاو تكال واسيقو زبره حالتات تقرأين سبسلطان ودبحو وحاتن أن نبارات تقادلتي تي دي إفن حدشت من إسياتن أو يوم يوصدو خمزلو أملا كل التقرأين استفلاليا عبيت كتماتاتن كابز ركب محبر سب تقرأي زرار بوم سبات كالوم كم زهابو استغس هومان رايت سوارج بمشت قزا قزا نخد كاز كايد فتشان نبعلون نبرتي سلام كلي أمه اللاويو واسيقو زقالت دايركتر هومان رايتس ووتش افريك ازغنت لاتيشوا بادر سبسلطان تقراي من اسيات باس قداد ناب حيلتات نمئتاو زكايد وزلو وفري عملا تقراي ناي فرح هواهو فتئرو اللو كتبل ازنقفت كوينا لتغنطات اشاق المخانيا ترد بمسارات سمم مع جنيفا إذا خمس زبالة تقبارن سمم مع جنيفا تحس مخانو اتتكال زي تحساسة بخوينو بقاس قدر يخون بفقات تحت عصر شو من تعمد زي عدمي أم هت أنات نوت هجرة وعلامة من المال ويمتك أم كبير مقهاسب أو مثل هت أنات مخانو بمتقاس نتخنطات سخنن أخوينو قبل علي تحت عصر شو من تعمد زي عدمي أم هت أنات زفت أمزلو نايقفان قدر عسكرنان مدبات قبن كينات مخانيو أنت إروز ركاب
0: كبرى سمعتنا لوم تدار وزينا

ونای گفه ماسرتن مسقاقن و فراتات که کایت سنیحو سندات زلوام حق قوان سدت نیاتاتی خونو حدست مزعتی بسن کمن نتام ترح کم سقاط تا توصیدم یه دنون یه سرنا لو از آشق علی خونه تازی نتام سدت نیاتات عبی نیت تا سقاط لز فتر لام ننفسم که از حرق نیا حد نمرحان قبلو حدش مواد او کدالیو تجدیدم كابزيت أبيب كونتا تبقيسهم أشحات إيرتراوان ني توبيا رحريحهم بكينيا أبيلهم بيامانت أقام بأزيو حدقينيا من قدتات ناب أغاندا كأتوهن ترأيهم أغاندا خاء كابتي أب أديس أبابازرلو جاملاوي نايمت الرازن مأسرتن سيقات نتس أزخونت وحستي معقوبيت كوينا ترخيبا اتخال أقرى من حدشن ملكع نايزو واحس سدت بعد ما زدفقو عبيت ولد غي ترفة أكال نايزي معبلاو سدت مخانومي أبز حلف عامتات سدت إيرتراوان مبزحتو إجزي بمن إسيات رحيو زللا نيرو حجقن كونتات بمسرتو تغيري عبيت ولدي أبوتاتن أديتاتن كي ترفو كاب إيرترا بنفاريت بغطتا نابو قاندا خموتون أو عقب حاتيتم كقموتون يرأيو لو إذا خستت زيزر إن عب حق أنتلو أوشت إيرترازلو قطبهوي محبراون سنا أمراون تغطي نابزل على ترسو خمز بسحي ولد زوم سدتنياتات أب عدوم نبينام تاريفهم إساقايو نيرم ولا اتناي مود أتعدميهم أب عدومن أب رستومن كحلفو زنبرون بهجي تحقيقو بسن كحترات حكمنا وأقل قلوت قطبهوي عفنان نايب حتاونت سقاين عدوم رح رحهم نابدكم كتنبرو يقدادو لو سلازي أغواندا كم متى أخا خبيت كوين الله مالتيو عفز غرب أوان أغواندا بفلاي دمار سكتما كامبالا ما أكل نايتم فلوطاتن عبيتن إيرتراوين سنة إباباوين كوينة تركب فلوطات دمساوين بلوطات تواساتن درستن نابتهاجر كم سدة نياتات بفزحي آتيوما لو سنة إباباوين ناتس إنت حساب كامقلات فتران سلاماوي هواهون زداليو كفال حبرة سبيم أب إيرترايخون أب غروا بالتهاجر الزلو نايسان سورون تتان تغطتات نتباباوي سرحاتهم سلزعاقتو أب أغانداز رخبوه ناتس أهواهو عب تسفا كوينوو مالو إذا نايس نتباباوين مفلاسون بوغنو نتي أب كامبالا زلو ناي إيرتراوين محبرسب عبي ناي مورال بحلن من النتن عند حقوقين يركب أغاندا أب ملع عالم بناي كفوت معتو مالت أوبن دور بوليسي سدتنياتات التفلتن بدرجة ودف حبرات هاجرات عابين أداء زوهابان هاجريا سدتنياتات أبزا هاجر نتعا نايم انكسغاس نايم سرحان تكالات نايم مخفاتن سفيح حقا ومسل اللوام كمتوم أب كالوت هاجرات زلو سدتنياتات أب وسونن دروتن معسكرات راح تعاتيوم بحاجز أهوراو التكالات كنبرو أي قددون كابز حليفو منجست أوغندا قبل على إيرتراوين حتى تعقبا بوليتيكا وتغطيهن على تاوي أدلو أي جبرن أزي سلام أو هوا هدما إيرتراوين نتي ناي نقدن ناي سرح مفتارن كألاتهم تتقيمهم هيو تام كغيرون كمعبلون أخي الوامالو لومي أب كامبالا بفلاي أب كم بعل كابالا غلا كان سانغا موينغاز بحالو قرناتات إيرتراوين هوتيلات مروطات بيت مقبتات ناي مقعازيان لوجستيكسن تكالات سوبر ماركتاتن ناي نقدي مأكلاتن يوننو إذا نطف قطبا وتساتفو ندحنا سدتنياتات رح زيكونس حدست ناي سرح عدلات بمفتار نقطبا أغانداون عب أونتاوي أبركتو إيقبرالو مينيستر سام انغولا مس منغستي ارترا تزاتيو سور مخنيات نايزو حزي كفلت موتانو كابتي وقعوي ناي ديبلوماسي اسرارحان محدران زبقس كخون يخيليو انتخونا قن اتحقن يا مخنيات عب وقعوي تصبصبات اسمرا اي كرخبوني عبتي عب كارنا افريكا زولو عميق بولوتيكا وقلولاون عب الديسا وباز كاي زولو ناي سدتنياتات هادنن تسقط انغن اسر كركب تسفاتات اللو إيرتراوين ناب أغاندا زوح زوزلو ترى مجوت أستيع ومزي كونس هيوة تومن متأي وردتاتو من نمرحاني أغاندا نزحك أزي ترديا نتحيزاتو زلا سب أو بوليسي بمغطال كاب أهغراوين مشارختي اترخبو دقف بمعباي نزي إناو السخزخي زلو وحز سدتنياتات بقبو كتدالو اللون كتم حدرون إيقبا إزو حزي كساب زغطال دما كامبالا نايتسفان حداس هيوة الماكل إيرتراوين كوينة كتكتسليه إذا زغرم قالي إيرتراوين دقفت ملكي عب تويترن عب تنز زينا تصحفة مع كنا زينا أغاندان عالو تاوير إيتوتات محداقومي قالي أم نتم سدتنياتات بجملة عقبة مهاب حداقو ويبلو قالي خاء أتم إيرتراوين تبلوهم زلخم كلهم إيرتراوين يكونون بزحات كبعتهم إيتوبيا وينيوم يبلو من محدار مسافيني قن عب لعلي بوليسي سدتنياتات زينق نقطرير مرقزي زلوه
ኣብ ምርጫ ንሱን ተዝዕወት ኢሎ

ننبلو كم زير أخم حلفو عينكم كالكلو عيت الشقررو نايت سكفو هقرا ويان مسهلو زللو دقفو تاريخ بلاشو نقنان تحفو نبرا النابلون عمات يحقفو صباح جنن صباح جنن كتحبو إيخم أبعتي تعسى سقطهم حفرتيو فري بادو موسى حوخا حويا تحت قدا قدي عسرا سلاسة عمت بزي حنت فردي ملكة حي رسي عمو ملكة كواخبتي عبتات سلام علم كل لقز يبليتي عطا ببصعي بصعي في زمت أتهاجر ودي دخا ودي حرستاي زبن قصو معرر جنبارو مزهبو نأشتو عشلات ريخا زيت تنسقبو أقواز قبللات حجي قرا قدي كم دق حدرتنا حبات تذكرم دو تذكرو دو توتمالي مسخاز قويز نبري وحجم ربك وسدك كان عخاز الساقري بعصوت أملي خان عخاز حنقري انتاي كوينا ممشعو نفسهم زيف قرو نفس بسعين عيلهم هوت كاز سررو فتاو نفسو انت سسع فتاو نفسو بخبروز حسب قديفو برؤسو ببلد استبعت ايه زب فرح منفسو او قول نعمات الدوز بلي لبو بحنكاسو حسو تستفق بتمرزام ملحسو زبرق ايه صحيو زنقس ايه نقسو بعلمان طالبي حلواتو زد فئناتو قلبي حلايك تمثلي خا دعر لوطي كسار كاخت مزز كتكوون تزارابي حفر كيبالكا لعلو خلو اختعابي بلو تمزاكو مالا تاني مترش علت وزي حادا قطرا قف كتبلوكم يا عندبت تزنبيكو مالا تاني مترش علت مستهو بلا نفاس عوس كتب لكم يا عند بدا شعوخ ما تسئيو نحات أتنو زازي تقيم قوان زي محرقزي زهدم كهدميو كدنين يخاء اتزستة حزي ناي مدرشة ساعات قوان ناي تكازي شعوخ ما تسئيو نحات أتنو زازي تقيم قوان زي محر قزي زهدم كهدميو كدني خاط اتزيز تتحزي نايمة الرشتا ساعت قوان نايت كازي نايمة الرشتا ساعت قوان نايت كازي كداني تسفى

كبرات سمعتنا ناي سومن الزلنا بروغرام أبز نود علىنا أبز مز زل سومن سعن الرغب بزيادة رفزي أخن فعل عليكم ينادحن كنيو

0: مرحبا مرحبا دك حلال مريض كمي لكم كمي تقني خبرات سمعتنا لومي سنبت عسان حادن سنة خلتشحن عسان شديستان عم تمهرتيو زل آلما وزخرين سمعتاتنا نابلناكم مون خبرات سمعتي نغولاتكم أبواتات هابي فادرز دي نابلنا ليلو ما عانتي مربنا نجمر ليلو مي مدب حيزالكم قريبا ذلوخو حاوخ مسي بيني مسبس عيسامي تخلا عاب نزم مدب حيزالكم كاترين عمالتيو فلما جمجم سمناو زينا ايرترا بانجليز سيو زينا بتقرينا خلو انا يقصيلو خبره سمعتنا بزعبه لا معلت سمعت تبع انت استنى حزاتكم قريبنا زلنا اكم اون بزعبه كله كناتنا ايران انا امريكان انا حادث حلف سمون جمرنا يو اكم اون انا كله كناتنا ايتوبيا خا ان كله كله اساسنا لو معلت تبع انت مدباتنا حزاتكم قريبنا زلنا بجك ازي حزبوا حبرتنا اخذ مسطيلنا ز حسبنا موسيقى نزنا لكم تقربنا سلازلنا سناي مكتتال يقبر لكم انا بلنا اقسام ودا مدبنا مسانا صنحنا إننا عم نعمل ما أنت زينا نوصلكم نعمل ما أنت زينا بإنجليزي سركم قريبا ذلقو أحوكم سبيني أبزينا بإنجليزي نحلف. Welcome to Eritrean Community Radio Weekly News Summary. Today is June 21st, 2026. Reading the news today, I'm your host Sebene, and here is today's news summary. Eritrea. Eritrea's Martyrs' Day was commemorated with patriotic zeal by nationals inside the country and abroad. At the commemorative event held at Asmara Martyrs Cemetery, President Isaias Afwerki laid a wreath in tribute to the heroic martyrs. The commemorative event commenced with a public procession from Shida Square to the Martyrs Cemetery, accompanied by a marching band. Senior government and PFDJ officials, army commanders, members of the diplomatic community, and thousands of Asmara residents attended the ceremony. The official ceremony featured cultural artistic performances highlighting the deep meaning of the day and the invaluable sacrifices made by the gallant freedom fighters for Eritrea's independence and national sovereignty. Martyrs' Day was also marked with patriotic zeal on the 19th of June by Eritrean nationals inside the country and abroad with a candlelight vigil. The commemorative event in Asmara was conducted with a candlelight vigil and walkathon from Asmara Avenue, Martyrs Avenue in Asmara to Bahti Muskarram Square, accompanied by a marching band. The event drew thousands of Asmara residents. Sermons and prayers in commemoration for Martyrs' Day presided by His Reverend Abuna Basilius I, the fifth Patriarch of the Orthodox Sotawahado Church, was held at St. Michael's Church in Asmara during the mid-morning hours. Religious leaders of the Tawahado Orthodox Catholic and Lutheran Christian denominations attended the prayer services. Margeta Muligeta Simon from the office of the Patriarch indicated that the martyrs who paid with their precious lives attest to their love for their people and country, urge citizens to renew their pledge to live up to their expectations. Similarly, Salat and Dua services were conducted at the Al Khalifa Al Rashidin Grand Mosque in Eritrea, led by Sheikh Salim Ibrahim Al Mukhtar, Mufti of Eritrea. Sheikh Salim Ibrahim, noting that 20 June Martyrs' Day is a day in which the Eritrean people proudly commemorate their martyrs who brought independence and safeguarded national sovereignty, urge every citizen to strengthen contributions in support of families of martyrs. Eritrea has rejected the latest report presented to the United Nations Human Rights Council by the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, describing it as a methodological flawed, lacking independently verified evidence and disconnected from realities on the ground. Speaking during the enhanced interactive dialogue in Geneva, Eritrea's permanent representative to the United Nations, Ambassador Safiya Tasfamariam, said the report relied heavily on anonymous and unverified sources while giving insufficient attention to assessments by United Nations agents and other institutions that have documented progress in health, education, food security, infrastructure, and socioeconomic developments. The ambassador argued that the report placed disproportionate emphasis on allegations advanced by a limited group of external actors and presented contested claims as established facts without adequate corroboration. She maintained that the report failed to meet the standards of objectivity, balance, and evidentiary rigor expected of United Nations reporting. Addressing Eritrea's National Service Program, Ambassador Tasfa Mariam said the policy established under the Proclamation No. 82 of 1995 is a sovereign institution aimed at safeguarding national security, preserving territorial integrity, and promoting social cohesion. She stated that the programs continued beyond the statutory 18-month period has been shaped by ongoing security concerns and regional tensions, adding that decisions regarding its structure and duration remain a matter of national sovereignty. The ambassador also challenged the special rapporteur's assertion that the mandate is only international mechanism monitoring Eritrea, noting that the country is subject to review through several United Nations processes, including the Universal Periodic Review, treaty bodies, specialized agencies, and other intergovernmental mechanisms. Ambassador Tasfa Mariam further criticized comments directed at African states that have questioned the mandate, arguing that member states have the sovereignty to right to hold differing views within the council. She said divergent positions should be regarded as a normal feature of multilateral diplomacy rather than a cause for concern. Concluding her remarks, the ambassador said Eritrea has maintained its social stability, public administration, and essential services despite decades of conflict, sanctions, and external pressures. She argued that the continued existence of the country-specific mandate has become divisive and no longer promotes constructive dialogue. Eritrea formally rejected both the report and the draft resolution before the council and renewed its call for the termination of the special rapporteur's mandate. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the OCHA delegation led by Ms. Edem Wasorum, Director of Response Division, met and held talks on the 18th and 19th of June with senior government officials focusing on mutual cooperation and development programs. The delegation, accompanied by Ms. Nahla Valji, Resident Coordinator of United Nations Offices in Eritrea, held discussions with Mr. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs, Mr. Arafai Neberhe, Minister of Agriculture, Mr. Yamane Gabra Meskal, Minister of Information, as well as Mr. Yamane Gabraab, Head of Political Affairs of the PFDJ. The objective of the visit of the OCHA delegation was to observe national development priorities and challenges, assess firsthand the impact of climate change, strengthen cooperation modalities, and review program activities. The delegation also visited nutrition prevention and treatment services in Atikalizan, a water supply project operation with a solar energy system in the Imbadurho, Saraja Asab zone, as well as the Akhria National Model of Integrated Organic Agriculture. World Day to Combat Desertification and Drought was commemorated at the National Confederation of Eritrean Workers Hall in Asmara through a national workshop held under the theme Rangelands, Recognize, Respect, Restore. The Public Relations Office of the Ministry of Agriculture reported. The acting head of the Agricultural Extension Department at the Ministry of Agriculture, Mr. Kasai Negash, stated that the objective of the day is to raise public awareness on combating desertifications and drought and their adverse impacts, as well as to encourage greater community participation in addressing these challenges. He further explained that the expanding problems of desertification, drought, and degradation of natural resources at the global level have also affected Eritrea. He noted that the identification of existing rangelands in different parts of the country and appropriate initiatives for their conservation and sustainable neutralization are already in progress. During the seminar, various experts presented paper on Eritrea's commitment and experience in combating desertification, land degradation and drought, rangelands and pastoralism, Eritrea's rangelands, biodiversity conservation in relation to rangelands and ecosystems, forages for agricultural production and catchment protection, geospatial assessment of agricultural land use and land cover analysis, and assessment of rangeland development interventions. The presentations were followed by extensive discussions. The seminar was attended by senior officials and experts from the Ministries of Agriculture and Land, Water and Environment, the Forestry and Wildlife Authority, higher education institutions, as well as representatives from various partner organizations and associations. This concludes our summary of the news of today. Thank you for tuning in.
1: إسرائيل معلت سماتات إيرترا أو اشتهاجرن إيرتراوان أبزنبرولن هاجراتن بلوع الحبن تذكرة أبكت مسمرة كبس عشدش نجو كميرا بحث مسكرمن قرنا سماتاتن كسام مقابر حربية تاسمرة نايجر جعزو تغيرم أما كان مقابر حربية تاسمرة أبستخير بيري تيفين دمس حفاش إيرتران بغت تستفن وقع وسرعات President إسياس أفورقي بناي كبر سلفن سلام تنتسنيو لكبر توم سلا هاجرن هزبن زتوب جو جاغانو سماتات أخليل عمبابا أمبيروم بدهر زي President إسياس أفورقي لعروس بسلطان منغستن جنبارن أزس سراويت مرحت هاي مانوت أبير تاز مدبروم دبلوماسي نياتاتن بشحز قطر هزبن زتورخولو سنت باباو مسنادو قريبوم إثي بكوميشن بالن سبورتن هاگراوا واهريش ماقل لبعلا زترالو مرب نرزنتن ترقومن مسوات النزن سوارغ تحستو زت أعلى لنيرو بزاقات أمي لومي لك عساعت حدد هرغطري إثي لوموت بإيري تيفين دن صحافاش إيرترام بغد تازم راح بحلنا من سماعتاتنا إن الرغبلو ني حدد دقيق حبراوي ني زغر السماعتات مرب ككايدو
2: ده مخنیات 10 سنه معلت سماتات ارترا لومی 19 سنه اب ساعتات نگو اب کتما سمرا بیت کریستیان دبر سهل قدس میکائیل صطرات صلات فتحات اب ساعتات دحر قطر دما اب جامع الخلفاء الراشدين درسن دو عن تخایدم كاب ساعت شومون تنوغو أبستخايدس نسرعات ببطء وقدس قدامي باسيليوس حمشاي باترياريك أرتودكس توهدو بيتا كريستيان إرتراس تمرحو بطء أن ليك أنا باباسات ليك أونتي ولده كهنت كومون كاب كلنا دبارات زد تمدبو لباسيان صلوت آريغم أبتي مرحت هايمانوت كاتوليكاويت بيتا كريستيانن وانجيلاويت لوتراويت بيتا كريستيانن زد تساطفو مدب ببطء وقدس حمشاي باترياريك أرتودكس توهدو بيتا كريستيان إرترا براكي بليك أونتين أي كلان أدبارات هاجر السبكات أسمرادما نخبري سماتات ملتان بتحم أب منبرة باترياريك حالا في سبكت وانجيل مرجيتا سو أمبيني أب زهبو أستمهرو سماتات متكات عزي بالله وتم بجاز غفلو مرأي فقرم نهزو من هاجر من كم زغن بمتكاس ازوم أب تلالنات نسلام نستمغر زلنا وغنات فقرم كن كتل أزها خيرم أب مود داتا بتمهرت سنبت نايز تمدبت دبري مزامور مسكربة اتي سنسرعات بمهللان براكين قدس باترياريكن بطوان أبوتات ليك أنا باباساتن تزازيمم ازي كمزيلون كلو كاب ساعت أربعة فرقان دحر قطري أم مسجد الخلافة الراشدين أبستخايد مدب بمفتي إرترا مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار دستمرح سلاة دعان تغايدون شخص سالم أبزس معوى مدرة أسرى سنة هيوتن بمججاو برهان ناتنا الزكزمونان لألاو نتنا زو حسن سماتاتنا أن نذكر الله معالتي حبنن كبرتن كمزوانت بمتكاس نفس وكف زيغا نسدرا سماتات كنابن زكا ألو كحقزن تلابيهم
3: كمالي عسر تتعطى سنة مجد هزبير تراوشت وطائن شمعان طوافن بمولع نسماتاتو بلع الحبن زكيروم أبكت ماسمرا ببان دمرش استمرحة أشحات هزبيس تساطفو سلف شمعا كاب قدنا سماتات بقدنا حارنتا بيلو كساميرا بحت مسكرم دحر مقعز نرزنا التعيلتن مبس أحد رسماتات مستدالوه بهلاو مسانالاتات كريبوم أما محدار زوا ماكل وانا داركتر كفلي من محدار فاينانسن آتو تهكيك ألتا عبزوس معاكال سوا أتنا ناتسنت كون زقابرون لولاو نتنا زو حسن من شكرا عتنان حابنا المهانم بمتكاس نزود أولو إعلاما مسرحن نسد راس وقات محب حابن نسوم زقرفونا حد راس لزخونا إس راسونا شمعة وافنا برهنا أبحد روم سنينا كمن مرش قالنا نهد سلع لت مهانا أغن زيبو أب كلن زباطات حقرناون التعالت أب مكان مقابر حربنياتات عمبابا بمنبار شمعة وافن بمبراه كمون ناي إقرق عزوب مكيادن سنة وام مسانالوتات بمغرابن بلوع الحابن تذكرا
4: ኣዋሃዲ ማሕበራት ተጋደልቲ ምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብ17 ሰነ ናይ እግሪ ጉዕዞን ናይ ዝኽሪ መደብን ወዲቡ ኣባላትን ማሕበራት ሚኒስትራት ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ካብ ከባቢ ቤት ገድግሽ ክሳብ ከባቢ ማይ ድምነት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዶም ኣብ ወንበር ኣዋሃዲ ማሕበራት ተጋደልቲ ኣቶ ተስፋይ ቀለታ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰማዕታትና ብቕያ ተግባራቶም ብትእምርታዊ ተበጃውነቶምን ብልዑል ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ሕዙእ ቦታ ከም ዘለዎም ጠቒሱ ነቲ መደብ ክውንስ ዝገበሩ ኣመስኪኑ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ስነጥበባዊ መሰናድኦታት ዝተሰነየ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንውዘባ ጋላ ነፍሒ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝተሳተፍዎ ሰልፊ ናብ መካነ መቓብር ሓርኛታት ዓዲ ሓወሻ ድሕሪ ምጓዓዝ ናይ ዝኽረሓበን መደብ ኣካይዶም ብተመሳሳሊ ኣባላት ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽንን ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ ሓበን መደብ ወዲቦም
5: ብቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝትመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ብ15 ሰነ ኣብ ጀነቫ ኣብ ዝተኻየደ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዘተርክብ መደረ ስሚዑ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ መደረኣ ነቲ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጸብጻብ ብዝተኸተሎ ስነ ኣገባብ ዘይተጣለለ ትሕዝትኡን ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ባይታ ካብ ዘሎ ክውንነት ዝረሓቐ ሓበሬታን ኤርትራ ብመንፈስን ትሕዝትኡን ከም እትነፅጎ ብምግላፅ ርክበታትን መደነምትኡን እውን ከም ተኣማኒ ምንጭን መዛረቢ ዛዕባን ክኸውን ከም ዘይክእል ኣነፂራ ጸብጻብ ኣካል ብቐንዱ ኣብ ስውራትን ዘይተኣምንትን ምንጭታት መሰረት ብምግባር ንሓበሬታ ናይቶም ስኑድ ገስጋስ ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርቲ ውሕስነት መግቢ ትሕተ ቅርፂ ከምኡውን ማሕበር ቁጠባዊ ምዕባለ ዘለዎም ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውድባትን ብዙሕ ግምት ስለ ዘይህብ እዚ ክውነት እዚ ኣብ ጸብጻቡ ትርጉም ዘለዎ መልክዕ ከም ዘይንፀባረቕ ብምግላፅ ብኣንጻሩ ብድፊኢት ጸቢብ ናይ ግዳም ዓንኬል ንዝቐርብ ዘንቀደ ክስታት ከየጻረየ ከም ዘሳሲ እዚ ድማ ንመትከላት ምፅብጻብ ሕብራት ሃገራት ዘይክተልን ናብ ጉጉይ መድምታ ዝወስድን ከም ዝኾነ ኣምባሳደር ሶፊያ ገሊጻ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ከምዚ ንዝበለ መርትዖ ዘይብሉን ኣብ ባይታ ንዘሎ ዘየንፀባርቕን ዝደጋገም ክስታት ብቐጻሊ ክትምልሰሉ ከም ዝፀንሐት ብምጥቃስ ምንድግጋም መርትዖ ክኸውን ወይ ድማ ንናይ ጸለመ ክሲ ናብ ክውን ሓቂ ክልውጥ ከም ዘይክእል ኣነፂራ
6: ዓለምለኻዊ መዓልቲ ምምካት ምድሪ በዳነትን ደርቅን መጋህጫታትና ንለልዮም ኣቓልቦ ንሃቦም ንህብትሞም ብዝብል ቴማ ብ17 ሰነ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብዝተኸየደ ዓውደ ዘተ ተዘኪራ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ግዜያዊ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ካሕሳይ ነጋሽ ኣብ ዘስምዖ ቓል ዕላማ ናይቲ ዝኽሪ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምምካት ምድሪ በዳነትን ደርቅን ሳዕቤናቶምን ክብ ንምባል ከምኡውን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንምትብባዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ብደረጃ ዓለም እናስፋሕፍሕ ዝመፅእ ዘሎ ምድሪ በዳነት ደርቅን ምድካይ መጋህጫታትን ንሃገርና እውን ስለ ዝፀሉ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርከቡ መበቆላውያን መጋህጫታት ብምልላይ ንምዕቃቦምን ንምህብታሞምን ተበግሶታት ክውሰድ ጀሚሩ ምህላው እውን ገሊፁ ንዘሎና ባህርያዊ ሃብቲ ብዘላቕነት ንኸይንጥቀመሎም ዝዕንቅፍሮ ቋሒታት ከም ክሊማዊ ለውጢ ተኸታታሊ ደርቂ ምጉዳል ዓቕሚ መጋህጫታት ኣብ ብዝሒ ዘድሃበ ባህላዊ ኣተሓሕዛ ጥሪትን ካልኦትን ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ካሕሳይ ነዞም ብድሆታት ንምፍትሖም ብኩሉ ሸነኻት ካብ ብዝሒ ኣብ ዓይነት ዘተኮረ ውህድ ተበግሶታትን ፃዕርን ከም ዘድሊ ኣነፂሮም ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕርና ፅነት ንዝተኻየደ ሰፋሕቲ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምስራሕ ከዘንቲ ማያት ከምኡ ውን ምስራሕ መጎጎ ኣድሓነት ዝምልከት ብኣሃዛት ዝተሰነየ መግለፂ ኣቕሪቡ ኣብቲ ዓውደ ዘተ መብፃዕታትን ተመክሮን ኤርትራ ኣብ ምምካት ምድረ በዳነትን ደርቅን መጋህጫ ንጉስነትን ምዕቃብ ሂወታዊ ብዙሕነት ብመንፅር ስርዓተ ማሕድሮ መጋህጫ ተራ ምግቢ እንስሳ ኣብ ሕርሻዊ ፍርያትን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ኤርትራ ኣተዓቓቕባ መጋህጫ ምድላው ካርታ ኣጠቓቕማ መሬት ሕርሻን ሽፋን መሬት ዝብሉ ኣርእስትታትን መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ብክኢላታት ቀሪቦም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ሓለፍትን ክኢላታትን ሚኒስትር ሕርሻ ሚኒስትር መሬት ማይን ኣከባብን በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ መሻርክትን ማሕበራትን ተሳቲፎም ነይሮም
5: ብዳይረክተር ክፍሊ መልሰ ግብሪ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ኦቻ ምስ ኤደም وصرنو استمرحلوخ بعصر شو منتن عصتت شعاتن سنة مس منسترات زركبوهم لعلو السمز من قصة إرتاة تراخيبو أبشرك نتاوم التحبارن لمع تاوم رباتن زاتيو أتلوخ بأوهاري تكالاتو دو حبرات هقراتا بإرتاة مس نهلا فالجي تسنيو مس منستر قداتو سياتو عثمان صالح منستر حرشا أتو أرفاي نبره منستر زينا أتو يمانا قبر مسكال كومون حلافي بوليتيكا وقدات هزباو قنبار نديمقراطين فتحن أتو يمانا قبر أبيو ركباتا كايدو أتعدت زمدناتات المحيال هقراو المعطاويك أدام نتاتن بدوهتاتن مقنزاب سلواتات كلمة ولوطي بقربان معزاب أقبابات شركنات نمقلاحكم ون سرحي تاورد فتات نايتي تكال نمرقاز على مايوم أذا كان زيلن كله أتي لأخ أبزوب عن سبا نوزوب عتكاليزان قرب وحسن معزاون مقبن مرقاز زكار زيلن فتات أبنى زبا سرجق أستواردة بس حاوس عاد سرح هزباوي نوطا كرم ماين بادرهو كمون أبها قراو موديل تمر بحرياوي حرشة أخريا عدتا كايدو
1: أبنى زبا نافات ركب حداريت بيت مرتي سنة كنتوينة 4-2 دكانسيز ركبو 100-10 شومتن تمارو بعصو طور وعت سنة بسرتفكتا مرغا تمرغتي بعودتات عريا مكينة إلجيك سيتي سرعة تنسا كمون ثربة عنس ايتن حاتينن نكلت عامتات بقبرن كلسة حسابن يوم تمرتم تغذاتي لهم داريكتر بيت تمرتي ممرك ألاب زوروا بز محلال فو ملغتي تمهارو كسيمو مزلو فلتت هاب مسرح انسات هاجر نزلو وستواتو بمتكاس نهاجرو من هزبومن بعطفا سرح كم زخوحسو سرع منتو قليتو

0: ثلاثة نقطة بقلت ميلس إن عندي نا رغبات عن البحر عاوز من كذا الناس كمتي إكسينا مشاكة خمتي توف إنتنا خمتي ترنا فينا ولا قليل كهذارب بينو أبنا قرر بتشون تو كويز 420 شح أربعة مئتين إسران شح زي من قصي إيرتاس إسران حموش تنشحن سوسان شوعة تنشح إسران حموش تنميلين سوسان شوعة تنشح قبل سوسان شوعة تنشح كمان نعنك بان كابر كنقبره كالنا إنا بحالي مليان إيباس أحنا أبا أمريكا دلنا مالتي إنا أبا الكتب من سوران حريخة خاني كم عقمنا مشان لك أعطين كده حالي نادلنا إلا خزارة بخيلي أسدت تشعة تنشحن أربعة مئتين أسدت شومونتن كرشن طبعا شومونتن سنتيمن تاكيبا اجي كبرى سمعتي اذن حالا يكسبرو ذيك النقر يو مهنياتوس سواتنا اذن حالا يمود حارس بس اذن العمل كسواء ايلام يرام تتخونو أبشاد شاي ورا سيتي أتبي برتع كل هذا من كله ينام ياس تحتي قارب محلفة مو دحر كله معتمد ينام سوا إلى من ينام
1: يا نظرا لذا توم نسدرو من ديو دحين لومي زعم سخ بل عيد لين نيو نيكست يير كم بال مالتي
0: ما لتي مش على كاتم سوا أتي عند حدا أتم حلا في النت سجيرم سي ولادي محجز سوا ذلوا رسم حالا فنت جدي فوم سيز متى ذا العمد هندين قطصلون حلم يرام تتخون سيز نحلا يدي بحال كل هذا بالات اللي اختفى
1: قبردلي
0: ينو نحنا سيز نحلا ينلاخ نزارة وين خلنا ينو تجنز بس زكاء على كابز وانا زي كتب بركز كلا على كاس لما انتهى يوم سبعة جاتهم زي حرق زي قرماس مورم اب من السؤال زي متى على قفل على اللي ينلا مسو انتهى بال صحتكم سكتم كتا خامي تخوف ليهم ولا جن جن ابركم سو بزحاتي كم تنتصر صور ولا جريلو اجس اتكتا خامي تخوف لودر لهم ابا خي ابا خامن يمونير اتغطى خم يستخف لودر لهم نعا خاتكم ابتي بروغرام او ايدنا اتنا نمبل مبري اتنس خاتم تو كفر تو قوبرو وسي نتي ناي منقست ولا قلنا قسبو يحتاج قوبرو نقر قلنا نتاتكم بروغرام سلزخواني نتاتكم حقر سلزخواني نسخاتكم كاناتكم كتبور كتو إلنا اخوتام نقوبرو مبر اتغطى ميسا ابي اتي الكم عنا تواطرنا يصورني ولا قرباس بورم مخيف الدينيرو كسايا قبرني مشا لك he doesn't pull any punches you know أبا حالة أوانزي أبا كان علاكي أتنامر أبا كان حالة أوانزي أخيبا نقول لهم أخيبا جمر مسل بلي تليفونكم أطفئوان ولا قليلنا جميرنا تليفون شرتبل شرتبل تطوي لخان سوت سبيوام دحاري ومسود داتا ياريتا ياريتا لما عاد سيما كان أخالي تليفون قاعد شرتبل تطوي لخان سوت سبيوام عاساسي تعاد تشيلاس حالة سواي تليفون تشيلاس على العجلس هالويلو أبا خلا خيبا قرما سبورم لو سمع اسكاي لو احنا كوس احنا قد يرانا زين مصدل لنا تليفون كزارو انت حكمكم كل حتى كو روح ما حزت الله ونا صادكم تحكمكم تليفون كو تو وايد انا قرما سبورم او دايركت ان شاء الله قامتي نيم حق ير تاونت سايز قبر ان شاء الله يو ولا قال زي بقول له دايركت اللي مسيلو سنت قابلو زي انا قال لو كاز خير ندي جيت لك كنت خميتي زخفل كوم از بنير معك انا سمعتات كاشعو ابتي وانتي نحزك كنا انت لنا عشات شوعة الشح الله ونايلو سدرابيت سماعتات زياتهم كم تيوم قالوا سدرابيت سماعتات يكونون يلوكا ينو قالوا قالوا مشان لك كاب ورح ورحي كاب سب موت أم دي ولا سدرابيت ولا
1: قالوا
0: ترى جي قليهم الله ويلو سوء نات خطط الله صارهم كمان يقصروا منا أبلع اليوم قلنا حبيتي إنه كلهم كلهم دقهم سووا أبجداس على ملايز بلوم سب زي بلوم حجنا عاطم عنا شكرنا يعني حجنا حنا عم لكم دنا جابت أبتسم كل أوان الجزية بجدات هاتي ولا جلس بيا حماز نبر الأوان حجي سلست جزية معطى طبعا عندي لكم تحوينكم سي كنت معطى كنت جزية معطى طبعا عنو بلوم كنت جزية معطى طبعا عندي تونك حرم معطى هذا معطى أحس أن معطى طبعا عنو بلوم بيلو يعني عند حر حرم معطى طبعا عندي تحوينكم ست أبيخم حدورهم لما نخل حجنا عاطم يعني حنا نبدل نمبر نحنا نتي أم تيوم دلوهم جنزب سني ولا نت نتقب أم من كله حنسا حنساسي إن أتسمع عنا من كله كسين قبرنا ولا قلب لنا إنه أجي تي نقدر كسمع عن كله خانا يا سمع أتات مشالك إذن حلا يزي بلو إنه كل سب كخف الكم دلوه أجي نعاقسي لما عندي كافي حس كاتمز إنه الصباح أمكدارم سير كاتب لا إنه أجي مكدارم صاب زوان زخاني كم كبر كذا لا أجي كل نقدر نحري يا خي أب عمد كنت تتف أبزي كون أبديت ليك أب جزها خيت كاب بنا فريح كاس تدخل أب جزها خيت كاب مكبر سريح كاس بلا تدخل جن عسى عن ساسي لا يا سومن دي أسكن أتوقع وركو حيش ولا قال لك هتقول عدد جزي تأخر يوز أمس أحد الشحن قال نزبزح حجي نعاتة أمي مناس نسواتنا هاجر نسدان يرنا تنخون سي هاجرنا ام تايم هالو يا اجي اي ثينك بغم ام تحت حسبنا يا حساب زي وندل انا سمعتك مالتي
1: هو هو صباح لها خمسة اجي تقول لها حد حد زي ستاربكس كوفي زي انا كو ستاربكس اي بلندي ثلاث ستار في قال من ذاتي حتى تف جست داز نوت ميك سنس تو مي نو
0: يا سلام كافطره
1: نوا زعما زي قال قال من التات وسخما شعت اكس شعت شلو
0: يا هذا
1: نوا تي بده ما توسخ له حجي زي تات زي تات هذا زي هذا سبن تايبل نيرو سيفين مالت يلوني ويتش از بزعما سيفين ينال لنا مزغن مزغن كريليت قبرو يدحن سيفين مالت تخفلو خفي الكاس ذترف اكا غنزف سيف مغبار ايكون ذات نو سيفين يلوني which is perfect makes sense it makes sense the hard bla كابته تدليو قطو كقطبو ودغر قطيبكا اسو يخاتقمت كايا مالت سيفين مالت يلوني حجنا ابنت ستاربكس زمصا ابويو ستاربكس جي خير كات غزن دركم باب بمعالتي ثلاثه اشي تطفن دركم كا كاب غزا حبون حس كات خير يلوني تبس هكا 5 سنتيم على تطفني حيلو حجي تاع 3 ارشي تفاكل تاع ارشي 5 بوحي عكيف كاي خنديت مس ازي سيفينغ بلاني نيرو حجي ونزي نسمعاتاتون كنت قبره عند حد ليها كم كنت قبر تخليها مالتي يا
0: حقي
1: ايوا كاب غزا حدا حن بقى اذا عام زيا كاب غزا بوندا بوندا حزي عند حدكو نسرحي عند حدكو تن ناب ستاربكس تاع فازلهو اها هيبي بعامت كنديت مس بزو كوي كنت ارشي ما انت بالكايوكي 360 دايز تقولوا هلا حسي قلت ارشي شديش تميتي ماتيو $600 اتس ا بيج ماني هاجي فكو خمان تا قبر كاي ذا 360 تبحال ناي استاي ناي معالتي قرشي تبحال اساسي زياده اصفه هنا مالزيو اجيس كاعد عند حر بلان غير كاي عند حر حسب كاي يسي كاعد يزم بال دما كل شيء حدا حدا زي مود اتا خاب كاب تخفل نداو اهل الكاسل كحجي مثالي ابجو بها اقارش اللوكا خلت 3 اللوكا ابغلت اتوا ذا نيكست دي ابغلت اتوا كل تغرش اي تفلت كان خلت 3 بمعالتي تكا باب معالتي كمون دحر غيركا ولا سمون حموشتا معناتها كمان دحر غيركا اكيد كايا بعامت كتكفتها الغصن بديها
0: يا باكي
1: تبوكس كتكفتها لا يول سربرايز يول بي سربرايز 340 اهلي الغصن حكا خيدو اسو نسمعتات ولا تا قصري حسكا فامي حسكا كاي غبركا كاي حبركا كمان كل تعرفي انه معناتي سبلي مي $2 هاي تفلت اكان انا معناتي البوكس انه راضي هاي $2 a bus and that's higher. Imagine how much you save.
0: Yeah,
1: okay. 5 times 2, then I just got assets in someone my two. Arba, I'm saying, I'll think that is Zohala, 10, 500, I'll be like,
0: yeah.
1: It's big, the big money. Gun has gentina and Hana Bazatu, Bazatu is Anantai, behind some Kunkaflon daily money, big money coins in mine.
0: Sure, Habdaka.
1: Habdaka, yeah. Gunba because you can kill Tarshi, Tarshi, come as well, Kodama, sacrifice Gerka. كم زاز بالكو خاوس افك منادا ساكرفايس غير كان نو ستاربكس هجينو كونغو اي غزني دحليل كا كاغو لا حسري كان اي فلت كان يو ويل نيفر نو اي كتفلت كاي خاطر كبا كم بخل طرشي نحر عكيف كايا بسمون حسط طرشي تكبل ها مالتي ملتي بلاي لا بافيتي يو غاف $300 ات ذا اند اوف ذا دي ازي بهلينا خاطر غبروي حجي تهيوتو زهابه هيوتو تا مود داتا نايسب نبرت هيوتيا مش سبو منبارك كون غلي كون مود داتا هيوتو زن زهابه سب كل طرشي مالتي هي الكاي خاص حسب لك امالتي
0: اكزاكتلي
1: لا ادري
0: اجي بزح بالبروجرامات من الصوره جميل انت اخن بروجرام والله اخن جمهور انا خلينا قرشنا معاتي ان هذا الكاسي اب اعتقد تتقاقي تتقاقي من الصوره جميل
1: هو يا اكزاكتلي يس
0: يا اليكس اليكس اليكس مسفن
1: هو اليكس
0: مسفن اعتقد مسيح بس دفع على نيرت وانت ذكرني الدولار ا داي ويل كيپ ويانا اواي ذس جمره يو نو غنزب كبز مس بخم ات الجميره على حسب انه بوضح نغير متياس تغادتي متياس تغادتي حجزي كان من سورا تبقيس يا زبال انه اجي بوضح نغير كان من سورا يبقس انديو اي ثينك لبحقي اذا كان حسبوا له دلنا نغير يجي قدم دحرنا صنت ارتوان ثاني نغبرني الناسي صرخ بنغير انه ولا حساب ديو نبرد ديو ولا غنزب استرخ ما نغرس نعد خيك لكم زلو بلا سن قبل
1: ناس نيرنا
0: حجك هو صبيقنا صبيقنا رحقنا بتي ويا نزغبرو من مقال ولا جلس يتسبس لنا حدود يم تامن بصيحو نزيد كوميونيتي خمان كم تصم باسينا ينو هدي كوميونيتيزم شالكا بوزس عرس زغبرنا ينا تطويل زلون بري بت نبحق نحري خايس مشالكا ينو كمتي سايز غبرسي كمتي عقمناسي العالم بس هنا مخلص جينا مام كوميونيتي سنتر نحري خايو سامي العالم العالم بس هنا هنا أنا إرسان كأديسي ممكن جمر إن كلا ناسي لقى حمينا حاسبنا نيرنا قلنا أول نغيت بس إحنا إتك أنت بس أيك على كذا حسب وصف يحوم كلها كان كينس كاب جنزة كاب كمان إيش بس هنا ها وأب أب كلا رستات هنا موني قلنا ناي
1: نو نو مستوري ليه تقبر إنديو تتحاز كوي كم فتحة اللي حكوت تتحاز أنا قالوا ذا كوميونيتي
0: حجنس ما
1: أتاتنا وحجنس ما أتاتنا ذا هو حنت نقدر كنا قرأت مالي سوى المسؤول سوى معلن أنا بستاي by the way أي حتى استرس أيوه لو مهما سجن تحسب كود ما سمعت على زخونه
0: بجسد يخبرني قال عوخاني أو
1: حجي سي مالتي مالتي دولة لنا حجي أي يلا أب سمعت على كركان عندي حاجة قلة قلة يلو نينو نو نو حجي مشيتنا حجي كمسي خلو ساعات كنت أبلي الجمر وقال له قلة متعت قلة متعت له إلى يوم إلى يوم مالتي حجي سنسو انت يبلني نو نحن عدا تخاري ناس لزخون ناس ليميتي بومني عم نسلسة ساعات رحنا تخاري نياتها خولي لني إماجن انت ربح حمزة لو نايز كوميونيتي رابع الحمد لله كاب كاب رأسنا وسينا لنا جن أي فلة أكاني إنه هذا حركة زي ب ب يبيت كاز حاز كاي وورك إدارة كاشر كذا بعد هجينا هنا ليميت يا بلنا ساعات كم دلنا يا خلنا مسين خلنا بدلنا يا ساعات مسين ونسين خلنا قلنا سنتايلن إنه نو بستاي بخلت ساعات دي قال ليميت سلا تخرانا يو بقي زي جيرنا يو يلونا عزيزي زنابري
0: عادين تبارك استرالي كانوا كله خلنا قط أساس رنديو كلام سين تنا أنا لاجز دي الناس very expensive to be
1: Eritrean
0: الناس وسي كله بقول يا خد حتت ببار عن تقبل النير مسكا زباو كمباري لقى بجمع رأي قدم كذي خاف حاطه خيام دحاري جنزبك حاطه خيام قدم جنزبك دحار كذي خايلو دحار قلبك حاطه خيام أمو تهيواتك حاطه خيام in return جن حنا قاعد نتسبع
1: Yeah,
0: exactly. Exactly. You know? Yeah. كتب لا تخيل إني إيرتا، بريسورس ده لوادي وبلا بنات استراتيجيكا ولوكيشن دي ولا بقول لك أسي بلستيا، هجوا بخم مهنيات ندحر حماق وين كخبر أخهم، كتفو أخهم، سمعتنا خا مثلاً قوون خين ود إلى يوم تسويهم، هجين إلو ما عندي ناي سبيشال رابرتور نهري خاصي، أب كفا أبتلك أدم بعدين 2011 ناي 2009 2011 ناي كريسماس سبرايز ناي بعد أوباما زغورو، درجة وين وقتهم درلو، هجين تي برنامج دارجا خمزي خنت اف اي ار اي كام يو نو ايتوبيا هاني مستغل صقاماتهم ايتوبيا مستغل صقاماتهم كاني انت ايرتا تاع حزم يمدلو يو نو بحلفتي ود بشاش سواعو
1: ولا بشاش باللمبر ند ود
0: ولا بشاش انا افحار الناس لذير الد ان حق زرو
1: تكون
0: يفطرني جن أنا اللي بحق إذكر مكادي أو تي استأسي إتوبياس بعراتهم وكل حريت قدرنا خل عال إحنا مس إرتاح نسرحنا يوم دقرت قمت لي لغة عاني قدرت قبر الله لو إرتاح بلا كخلص أنا يحفرن يوم قدرت هذا بلا بسم سبعة يوم سأحفرن يوم you know تما تما لهم جك زارب كاس كم سبعة يسي كالكا يا تي أقصى لا
1: لا
0: هم لا كاسي شم كاس كالكا يا you know
1: سال لا إثرا إتوبيا دحين قبل كاز نبرة حزينة إثرا هنا تفينا بلا كارلون تاي حاسب لهم زي سولو ده حودي هان تاي حاسب له
0: I think I'm going to go to the house. أبته كريستيانا، نا إرتاون حتى باهيلوسي إرتاون دقة، you know، نا حشم كم تسوي خاصة زخونسي، صباح نقول أدي كل زي تايتل بسي تف دير كسب كدانكا،
1: you know،
0: أجلس لعها دخفة أكان أجلس عتق ورا،
1: you know،
0: ندحر تصب أكان حكونس كم تعزب الكاسي، ندحر ستاربكس نمعتي كل تقش تطفى على هانكا، كل تقش أبو ستاربكس تطفى على هان حكينكا، تقش شو ماله هاله،
1: exactly،
0: أبشر بس شو عاد تقش ندق نمعت خمسة تطفى على هانكا، أبته كريستيانا كاب كوميونيتي خا هاجر كان يسمع تطول على جلنا حتى قبرة على هواينكا إنه نقول أنا يسبق أنا هاجر نحن ما عبل نخيل شعو أنا رسنا حافة بناء أنا خير نجى أنا زار بنا سواء على مرحلة يلا نير إنه جن كون لعلزي example ناي حبت مخوانا ناي تبو example كذي مخانسي أنا حبت مخوانا همان أنا ساعات أخذ دليل يرموني أنا يسمع تها حنت موسيقى على بزيا من أبى ثمانة جن حنت بزيا أثنين ببزبا حبيت هلا ما أبى أختار نقبر حركة أول تمر رسنا شعو أب سيدا تو سامي
1: أوكي
2: Support for KFAI comes from the Dakota, presenting the Southside Aces Thursday, July 16th. The Southside Aces are back to release their 10th album, The Big Beat. For over 20 years, the Southside Aces have been playing their repertoire of jazz age greats and the New Orleans sound. The Big Beat showcases their love for Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Kid Ory, and Fats Domino, with a little Amy Winehouse, Butch Thompson, and Duke Ellington thrown in for good measure. More information about the Southside Aces album release show is available at DakotaCooks.com.
3: Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety, reminding you that speeders will pay a price, maybe the ultimate price. Speed kills. Please slow down. Extra enforcement now on Minnesota roads.
2: Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting an evening with Fanouz Ensemble, Friday, July 17th. Originally from Afghanistan, Fanouz Ensemble performs a review of Afghan culture through music. This family of musicians are redefining by blending tradition with Western flair. They're touring with their latest release, Echoes of Afghanistan, a blend of traditional Afghan music with Persian poetry, Hindustani rhythms, and Western classical instrumentation to create a unique sound. More information about an evening with Fanouz Ensemble live at the Cedar is available at thecedar.org.
0: مود خبركم سمعتك حبز قتيلنا خاني أبتي أنا تنا موسيقى أرد منكم دلنا مع سمعتات يا كابتي بيردمت أنا يا دعم صبوب ببعنت البرنامج ديرو أنا سمعتات زعمت زي حنت خبر كم يا دلنا ما أبغى نوصلكم كبر سمعتي

0: ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ በቲ ቪር ዝኩሉ ሙዚቃታት ወፂእ ኣሎ ናይ መዓልቲ ሰማዕታት ዝዓመት እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተገይረሞ ኢነቲ ሙዚቃታት ገለፍቲ እዮ ከለካ ሲ ኣነ ተወሳኺ ሓደ ነገር ክነገረካ ሰሚ ብዙሓት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ሳብ 35 ዓመት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ናበሉ ዝዛረቡ እንዲኦም ገሊኦም ከም ምክፋ እዮም ዘቐርብዎ ኣብ 35 ዓመት ናይ ኤርትራ ሲ 100 ገለ ዓመት ዝገበረ ካልኦት ሃገራት ፓላሶ ሰሪሐን እምበረ ከም ኤርትራ ዝቀረባ ኣለዋን ንብሓቂ ክንዛረብ ትኽእልና ማለት እቲ ምሕብሓብ እቲ ህዝቢ ድዩ ኣብ ሓደ ጌጋ ጠሚርካ ክትስርሖ ኣብ ሓደ ዕላማ ሓደ ልቢ ጌካ ንክትነብር ኣብ ሓደ እዋንሲ ኢሚግሬሽን ክሳይ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ክወፁ ኣለዉ ይበሃል ነይሮም ሕጂ ክወፁ ከለዉ ካብ ኩሉ ዓለም ከምቲ በቲ ኦባማ ዝገበሩ ኩሉ ኤርትራዊ ንድሕር ወፂኡ ሲ ብዝኾነ ይኹን ነገር ክንቅበሎ ኢና ዋላ ገለ ዓይነት ምሻቅሪቦም ነይሮም ሕጂ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ብዙሓት ውፃኛታት ኤርትራውያን ኣናበሉ ኮት ነይሮም እቲዮም ናይ ኢሚግሬሽን እንታይ ገብሩ ነሮም መስላካ ኢሎም ካሰሚ ኤርትራውያን እንደ ኤርትራውያን ንክፈልይዎም እቶም ኤርትራውያን ብእንግሊዝ በዓላቶም እዮም ዝማጎቱ ዛዕረ ናቶም ሪሶርስስ ኣለዎም ኣብቲ ካምፕ ምስ ሓዝካዮም ኢሎም ኣብ 24 ሰዓት ካብ ጠፊኦም ፀንሑካ ምናዚ ብሞባይል ገይሮም ምስ ሰብ ተራኪቦም ዋላ ገለ ኩሉ ነገር ሲፅቅሳ ኣለዎም ድሓደ ከዓኒ ገንዘብ ከዓ ኣለዎም ከዓ ንብሉካ ሕጂ ብከምኡ ፈልዮም ንክእል ነርና ንኤርትራውያን ሕጂ ወዲ ባሻይ ኣብ እስራኤል ዝነበረሉ ሓደ ግዜ ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ህዝበይ ክዛረብ ኣነ መሰል ኣለኒ ኢሉ ምሽክሳይ ገይሩ እቲእቲዮም ሱራታኡ ነበሩ ኢሚግራንት ኢሊጋል ኢሚግራንት ተባሂሎም ከይዱ ክዛረቦም ምስ ገደ ካብዚኣቶም ሲ 5% ከማ ዝኮኑ ኤርትራ ኣይኮኑን ኩላቶም ኣብኡ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮኑ 5% እዮም ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ተሓተት ይኮና ናብ ፀገም ንሕዳ ኣትኹም ኢሎም ኮይኑ ሕጂ ማለት ከም ምዕባለ ሰብ ዝኽእል ንሕዳ ኮይኑ ሰብ ወፂኦም ዝሞ ሕማቅ እንዲ ወላ ገሌሎም ድሌቶም ክጠዋይዎ ክእሉ እዮም ግን እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ጥዕና ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲአን ኣብ ማይት ዓመታት ከም ሃገር ጥጦ ዝበላ እቲኦም መዝመስቲ ኤሮጳውያን ዘይኮና ሲ እቲአን ካልኦት ሃገራት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ንሕርካ ተዛሪብካ ምንታይ ኣለዋ ፓላሶ ክሰርሑ ክእሉ ኮኑ ክነርክበሉ ኢና መገድታት ክሰርሑ ክእሉ ኮኑ መገዲ ኮዝሓና ስዕረና ይብልና ሓቂ ዘለ ሻዕብያ መገዲ ሰዕሮ ይብሎም ግን እዚ ኩሉ ነገር ኢካ ስምሽ ኣለከ ኣብ ምንታይ ኣለና ንድሕልካ ከምቲ ኣብ ግዜ ውግእ ብዘለካ ዝከኣለካ ዝበሃል ነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ በቲ ዘለዎም ዝከኣሎም ይሰርሑ ኣለዉ በቲያ ዘላትና ይከኣለና ንገብር ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሳሚ
1: እዚኣ ክብላልካ ዶ
0: ይቀፅድያ
1: እዚኣ እንታይ መስሉካ እታ ማዕቀንቲ መንሽን ጌርካ ያኻ ኩሉ ሻዕ ብፓለስታት እዮም ኣፍሪቃውያን ዝግምቱ ኩሉ ሻዕ ሓንቲ ሃገር ኣቲ ኣይንክ ተዘይተጋግ ሓደ ናይ ብልፅግና ካልትሪ እንታይ ኢሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ምዕባሌ ዝምዘን ብዘለዋ ቢልዲንግ ፅባቀይ ናይ ከተማ እዩ ኢማጅን ስ እቲ መመዘኒያ ናይንቲ ሃገር ምዕባለ ሲ ፅባቀይ ናይ ከተማታት እዩ ኢሉ ኣብ ኤርትራ እንድሕር መፅኢካ ሕጂ ዝበልካዮ መጀመር ቀዳም ብቀድናይናመ ነገር ዝስራዕ ፉድ ሰኪሪቲ እዩ ኣብ ኤርትራ ፉድ ሰኪሪቲ
0: 100% ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበላ ኣብቲ 2010 ድሕር ሕጂ ብጥሜት ዝመውትሰብብጥሜት ከይተደረ ሓድር ሰብ
1: ኣይክህልዎን እዩ ነምበር ዋን ፕራዮሪቲ ናያ ንሓንቲ ሃገር ፉድ ሰኪሪቲ እያ ካልኣይ ሄልዝ እዩ ሄልዝ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ዝኾነ ከተማ ከድካ ብዝኾነ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ሲ ብሓፂር ግዜ ብክልተ ሰዓት ገለምታት ሳም ካይ ሄልዝ ኢንስቲትሽን ኣሎ ሕክምና ትረክበሉ ሳለሳይ ነገር ኤጁኬሽን ትምህርቲ ቤት ብነፃነት ክትወፅእ ከላ ኣይ ዶንት ኖ እዚኣ ራፍሊ እየ ዝግምታ ዘለኹ ዓላሃኒ ኣክቹዋሊ ኣብዚኣ ግዜ ከተወስደለይ እምበር ኣብዚኣ ምረከብ ክዋ ፒክቸር ወሲደላ ነ ክልተ ሚትን ገለን ትምህርቲ ቤት ነረ ናብ ኤርትራ ናፅነት ሕጂ 2800 በፂሕና ኣለዋ ኤጁኬሽን ከመይ ከም ዝሰፍሐ ዘርእካ ሕጂ ነዚኢታት ኢኻ ውሽጣዊ እዚ ብፅባቀይ ከይኮነ ሲ በቲ ኢንቨስትመንት እዩ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ኢንቨስትመንት ንፊቸር ዘዕብየካ ነገር እዩ ሓንቲ ቢዝነስ ክከፍት ከለካ መጀመርታ ብዙሕ ክጠጥፍ ትኽእል ኢኻ
0: ኣብ ሓደ እዋን ሲ ሰሚ ውሕጅ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ኖርማሊ እጂ ፍላዲንግ ዋላ ገለ ክታይ ክገብሩ ከለዉ ብርቱዕ ማይ መፅኡ ኣብ ሶማልያ ክንዲዚ ሽሕ ሞይቶም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ርሓት ሞይቶም ኣብ ሱዳን ልክዕ ከምኡ ኣብ ጅቡቲ ንእሽተይ ጅቡቲ ከይተረፈት ክንዲዚ ሰባት ሞይቶም ኢሎም ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ሓሊፎም መስለካ ኢንስፍሽንት ዴታ ኢሎም ኢሎም ግን ነምበር ኢንክ ዋስ ዜሮ ኦር ብሎ ቴን ዋላ ገ ሩ እጂ ግን ዝገርመካ ግን ክንዲዚ እንስሳ كن دزك لهم كن هذه دي information يرومي
1: yeah they don't
0: كم شعبي عجيرم سبشال لك ديرا زقربو أب أفريقيا دلوا ذا مثلا
1: no exactly yeah
0: just ديرا ولا قلنا statistics يقربهم تبغى جرم قلنا عامة نغيب الوا مو حط عبياتهم من ده كندي إنسان حمزة موتوا كندي أقرب كم زواج كندي حرشة حمزة عنا وتزاريبهم قلنا يسب قلنا تزاربون مناسب insufficient ديرا إلى ما حليفه ما مالت ناي إرتا سياسي خذ أزبر كيا تي investment up to his view.
1: Exactly.
0: Which yeah. 2016 can I say? And his name is Abbas Sierat and Nazakaraka. Telephone is Arab Nirna. I'm not sure if you're a good person. زخونه يكون بس حجي حدا زي ناي غرما غرما هايلي ناي أمبارادر ناي إكسام بارادر بس استاذ زار أبت زيمبابوي صمت زار سمي يعني I think admit I should never I don't know how many 18 and the 18 19 but 20 admit زين بزيتا يلا نبى يسرح حجي they read that everybody got education and it's free حكمنا
1: free إيو free نزهت قبر ندحر كونكا زي خلوا كاتجيرو من قصدي أتراح هذن زي education كاتجيرو بالاسو عصت أشياء كتدر مخاله قن سوا يكون مسارات معبالنا هذن
0: لما تيجي بالاسو بس مرات تسرح أف عبد الله وسس ما عرف أتسوق أصلاً
1: exactly
0: دحر
1: جزاي بالله ما زي بالله هل زي بالله ندحر كون it doesn't make sense أترا هذبي أترا هاجروز موزلو نخملو أترايو هنبر أبكر تماز متوا يكون ابغى تمام بالريكا خمسين اي افكارو تافريكا زون غوربيت ناز غبرو زل اس ايزيو كن تريو مالها بر ايتيو زنبرو زلو
0: غارقا سلامته تلونا خاني
1: زبلس
0: ابد يكون اسم شالا كابتي صن زبل برخا خما بلاص مسا
1: اكزاكتلي اكزاكتلي هجي نزي غا دما امير كامبر بزو سو كمو بلا كاينو 35 عامت انت غيرو متا بيلون بفالاس طرح زمزنو فالاس يكون انت ستايز بلاني يو نو كبدي طاميو كبدي طاميو اديداس خدن دحل كوين ام ستوبيد تدريكا مزاحك يبل اخو قلنا عديس داس انت تخدم كوز غير ندحر كوين يمكا ديزاينر تيشيرت انت غور كوز غير ندحر داس ستوبيديتي ناي ام سوري ذا وورد ميبي ريدو اي تبقى انت خاون نمبر حدا حدا جزي يا راكا يا خمو سن بخل خاسي بالاس انت حق قدامي نغير نمني خاطر ب خلاص وصريحك كبر خاطر حزب خاطر مي خاص بالاس وصريحك خاصي ما بلي خاطر بالك خاصي داس موز ريديكولس ثينج اي ايفر هير
0: دنكورنا يا موك برافو على سي بروجرام زو دينا لنا انا لما انت مبصع سمعتات ناس اب اكبر نادينا يا زبلت حط يعني را لني بحق سي واكيرنا هنا معناتو هاجر صني عطط الى الله يا تشطتن اي اي تلوطتن اي بغينا تعرفت كنت زو الحاسب صلعتنا ذا حاسب وس اي تعرف على مو دخ عن حسام عندنا حكي الناس اب صومالي عقر كرم كمص كله كلنا من زموصو حاجه تحزيلهم لا ربنا مسعود حتى قمت إلهم كاري أنت أنا غيره أبسودان لك حوم بشرك لك حوم غيره أبانا مسيخ لمن أبي تبي حلك حوم غيره أبانا مسيم كحاتو النجار مسيك مسد حان كم قاعد قمت إلهم كار آخر مس جمهور خامو كم راس ما
1: لا راح يبيع زي أتا كترين أي ستة
0: أبش أبش هنش عاتم إنت أنسى لستنا بإرتا حمش تميتين إسران زنبرة قطري أبي عاتم تمرتي أب كترش حاسة تسلستن أسد سلستن أبش هنش ومن تميت حمسان سلستن كب إلو أب كترش حن إسران سلستن كندي بس يحو بوي تحط عندي أقرب ما أدري كندي يعني
1: Oh, yeah, happy Father's Day.
0: The Hank and you. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community-powered radio. This has been the Airtime Community Radio. Coming up is Voices of Ethiopia.

نسبقه العليل تقرا وايك بهالي حابب يسمعني نسيني النوع عليك دقي وهان سوي دقالو لاخذ ليا جد من تكون معلم دم يقص الناخم يا عصابه يا عصابه